بيت تعرب وايدين كتير كانوا اكتر غصن في عيون الربيع كانوا سقف الحلم هم ونشوته

بعزة قرم دراري عمورك مليا كملا بدير مليا عالك كملا بدير مليا عالك مليا مليا يتنقص يا سبقا شوطات سب حايش ما عطيك إلا بعزة يتنقص يا عمورك يتنقص يا كملا بدير مليا مليا عمورة بعزة عبا عمورة عمور بدير ما الله متي مطيت الله من بدير سلي عبا عمورات بدير عمورة من بدير ما الله قاشوتات تقوم منا وكل تلك عيالات تقوم منا العيالات تقوم كل تلك قاشوتات تقوم كل عيالات تقوم قاشوتات تقوم بعزة عمورة تلك بعزة حاشطة بكل تحيش من إستحيش ومن عبايت حيش بكل تحيش ومن عبايت حيش ومن كل رواية حيش تلك حاشت كله تلك حاشت

عشر عمورة 20 عمورة 30 عمورة 30 عمورة تلك حاشتها من ألف وطلت حيش من وطلت ألف وطلت حيش